كاين كروا من عندك لك ما كوم بيري ما كوم بيري مبير تبنا تصور ليا يانسيبو ينغا سيبا اكا مشو سكر لا موت وانا ميكس رومين اند لا شنو